0: خوخه يرن د مدرس دي لاين
1: اي خيانا هبي هيفنلي مدرس دي تو فرست ماري مدر اوف جاد اند ذن تو ماي مدر سيسيليا اتسك اند ماي اونت مونيكا سلات اند ماي جراند مدر ماري فرايدي خيانا for bringing us up. Okay, love you all. Bye.
0: Kuyana kaya ka gluten piyoka. Happy Mother's Day.